0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة
1: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام، ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أنا جد سعيد أنني لهين استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، دي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا فرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى، أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
4: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذا الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
1: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
4: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدا، والكاتبة العامة للنادي الرياضي اللي تاسفة وشي حوايج اخرين.
1: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى شرتي، وهذا شرت له تنا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
4: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال المغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل فيه.

0: اجتماع، ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي،
1: جميل.
0: وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم، والتعريف كما قلتي بالموروث الثقافي
1: مزيان جميل.
0: المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية
1: وطيب
0: وأوراش تنموية.
1: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هذه المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
0: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هذه المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح هذا راه شرف ليا، أنه السيد محمد حمد الأنصاري عطاني هذه الصفة
1: وتحية ليه من هذا المنبر، ما شاء الله عليه، صراحة
0: ربي
1: رجل
0: يخليك. الحمد
1: غيور.
0: لله. أي
1: نعم.
0: صح، انا احنا عندنا واحد في اطار تاسيس واحد الفرع ديال هذه المؤسسه في مدينه الرباط، يعني ديال المملكه، فرع ديال المملكه المغربيه، وانا اصلا كنمثل فيها مستشاره مكلفه بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تاسيس.
1: نعم.
0: اما النادي الرياضي اللي ساس، فالرياضه هي بالنسبه لي مدرسه، كنتعرف فيها على الشباب، تعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا الثقافي ولا الرياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
1: صحيح،
0: البلاد
1: وأيضا
0: من الموقع
1: ترسيخ
0: ديالنا.
1: قيم المواطنة. طيب، حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
0: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا كي تهما سفراء
1: صحيح.
0: كيعاودوا أشنو شافوا.
1: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
1: صحيح.
0: كنشوفه
1: نعم.
0: بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درت واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
0: صحيح، كنا درنا، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هذه المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر

0: خاص في الانفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هذه المبادره راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابه شكر لهاد البلدان.
1: صحيح. وراه من بعد راه تزادوا القنصليات وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هاد الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبه كما قلت لك النسخه الثانيه هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالاقاليم الجنوبيه
1: اذا اكيد مرهجه النسخه الثالثه اللي تنظمت في 2025. هذه النسخه الثالثه من قافله مغاربه العالم اللي تنظمت سنه 2025، اش كانت الرساله اللي حملتها اكيد بعد قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة؟
0: النسخة الثالثة كان في 2025 كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، وسطويرة، تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقلميم، طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندرا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل لاعتراف بهذه المجهودات اللي كنديروا، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هذه النسخه وكان استقبال اخر من لا يقل اهميه، مدينه قلمي من طرف السيده مباركه بوعيده، وحيت استقبلتنا في الجهه، وحيت كانوا معنا هذه المره ما كانوش معنا غير مغاربه العالم، كانوا معنا اجانب من لا دياسبورا افريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت لهم بزاف. هي بصراحه عطاتهم واحد الوقت، شرحت لهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربيه، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان الاخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرفه أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكان عرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بان عاده كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيره الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذا المناسبه اللي عندها قيمه وطنيه كبيره جدا.
0: بطبيعه الحال هذه السنه ان شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيره الخضراء وعيد الوحده الذكرى الاولى ديالو واحد المعنى خاص. والافكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيره الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا للشهادات ديالهم،
1: وحتى اجيال ما بعد المسيره الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهاد الشهادات. هذا في اعتزاز
0: ضروري. بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخه الاولى والثانيه والثالثه، والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لانه هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحه ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب استاذه ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غدا تعرف إنشاء واحد ميناء
1: الداخلة الأطلسي
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غدا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى،
0: بغينا زعما يجي يشوف داك الشيء على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل وفاش جيتي هاد الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح.
0: ما شاء الله كن شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: حتى على مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك زيسباس فير، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء. والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه النقرة اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار.
1: بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزياره ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه الجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا ملي كنا في الداخله مشينا سير بلاص عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع لي بورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر
1: الفرص
0: اللي يقدر المستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير.
1: طيب هذا كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانيه العاصمة جهة الداخلة وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في النظر شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة وأكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبه لنا احنا مدينه الداخله راه سوق خصبه، يعني في اي مجال تقدر تستثمر، في اي مجال. وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبه ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الارض رخيصه، بقى الارض خصبه زعما للجميع
1: بالمقارنه مع
0: اي مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومه، شنو هي اهم او ابرز الانشطه والمبادرات اللي قمتوا بها في اطار المرصد خلال هذه الفتره الاخيره؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير اهم، عرفت ما شاء الله هي
0: كثير. المهم غندير لك مجله زعما بصفه عامه، وطني زعما انشطه وطنيه كثيره، اجتماعيه، بحال القوافل الطبيه، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطيه الصحيه، زيارات من

0: مثلا دار الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذن ذاك الشق
0: بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، تارني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي. ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى.
0: صراحة آخر مبادرة درنا وربارتاجيتها في فيسبوك وكل شيء، كل شيء زعما علق وداك الشيء. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية لأنها تتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية. هو موروث ثقافي مغربي، مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
1: صحيح،
0: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال مصطفى،
1: وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تقدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينة الداخلة. راه فيها فرص للعمل وفرص الاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول،
1: طيب.
0: فرص كثيرة.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالك والناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
1: الاستضافة
0: وعلى إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرة فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطية.

0: إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تختلفه.

ترجعتنا عمت النجوى.

الغرب وما دفعني في شيء وقررت واشتقت لغير زور الطيحة وليان.

Ladies and gentlemen,

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخلة الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وهاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيتا بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخل خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للريادات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم لوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الأي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يساهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلات طبيعية التي تتوفر عليها وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الثانية تنتبه عينك لحظة.

Как бы мне так говорят.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد

0: سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كي يوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة وادي الذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخلة، وهي تابعة جامعة بن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو هي أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها. أنا جيد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكروا على تلبيته الدعوة ونرحبوا به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة على القلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شن هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي نتعرف وشن هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة؟
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة بن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاقها الفعلي للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية إفريقية ستكون كذلك بوابة علمية و في المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجية حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين المهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتيتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية، تيتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسة
1: وكذلك بار بروجي.

0: بيداغوجي بالمشروع. هذه المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل، تعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا تشتغلوا عليهم. وهذا الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني، الطالب ولا عنده واحد في السنتين الأخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون أن الطلبة في أوروبا دائما في السنوات الأخيرة تيسنو دي كونترا بري أمبوش في السنة الأخيرة ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا إن شاء الله في هذه المؤسسة.
1: والسنوات ديال الدراسة،
0: بالنسبة لسنوات الدراسة عندهم سنتين تحضيرية، يعني أبريل وباك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشوا بنفس الطريقة، ماشي تنديروا بالطريقة. ومن بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور، تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
0: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكة. وغتضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
1: اللي عندها حتى بعد إفريقي.
0: بعد إفريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك الدكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد أنت داخل هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا، جهة الدخل وادي الدهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا، جهة الدخل وعرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: أطر قارة.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينة. إذا لك كونتي واحد مجموعة،
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل وراه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تماما نفس الشيء، لأن بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا أنهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسة غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصاص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش مواكبة هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيرة، ستار اب،
1: ويشغل
0: معاه، لأنه إما يكون مسير ديال المقاولة أو مطور في واحد المقاولة أو مراقب في واحد المقاولة. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص شغل كثيرة الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو.
1: طيب بالنسبة للتكوين، أشن هي أبرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسة، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية؟ إن هذه مجالات حديثة اليوم.
0: هاد بالنسبة لهاد التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبة هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كاملة، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد واحد اوبليغاسيون يعني خاص
1: ضرورة
0: ضرورة لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: جميع
0: المجالات لا سواء الطبية ولا
1: وبعد كنهنيك الدكتور يوسف اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي
1: ما شاء الله
0: الامن المعلوماتي ولذلك هذه الرؤية ديال الاستراتيجية انه خلقنا هاد الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات في الطب في البيوميديكال في الفلاحة في الصناعة في جميع المجالات كذلك الطاقات المتجددة نشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على على مشاريع
1: وعندها مؤهلات
0: كاين الجرين او هذاك في هذا المجال دونك بالنسبه لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه ويرفعوا من مكانه ديال الجهه الداخله وفرق
1: جميل وهذا بصراحه كيفرح بشرى طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف كما هو معلوم وانت ادرى مني هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول تكنولوجي في العالم، كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخله وادي الذهب واكيد ديال الاقاليم الاخرى وحتى الطلبه الافارقه في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم راه هذه رؤيه استراتيجيه خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء الاصطناعي لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله. يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي ملي تعطيه واحد لي دوني واحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيك، هو تعطيه واحد بيانات كثيره تطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره مليحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه.
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تيتسالوا عنه خصوصا فاش يدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا الساغ علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط، دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غادي يكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في التكنولوجيات المتقدمه سواء في اللوجيستيك سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد باش على الطرق التقليديه ولا تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا ولا وقتاش خاصهم كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر التكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدير دوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غيوفر عندنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه
1: مطلوب
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو خصوصا ابناء المنطقه راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
1: اه
0: خاص غير الطالب يكون عنده
1: هذيك

0: المثابرة
1: وهذا تيكون الدور ديال الأسرة وديال المجتمع.
0: الحمد لله ومعه والديه وأهله. طيب سيصدن هناك أيضا واحد الاهتمام وانت أدرى بحكم تخصصك أصلا بالأنظمة الأمنية والتكنولوجيات اللي هي مرتبطة بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين أننا نخلقوا واحد استجابة أو تلبية الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
1: فعلا دابا الأمن المعلوماتي اللي ولا واحد ضرورة ملحة بالنسبة للدولة المغربية وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا ولاو هذه الهجمات السيبريانية
0: صحيح والاختراقات
1: وسرقة المعلومات ولات تشكل واحد الخطر
0: كبير تهدد
1: تهدد أمن اجتماعي للدول، وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي، وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه، دونك راه ضروره مليحه من اجل التحكم في في في في في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
0: دونك هو هذا مطلب
1: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
0: من اجل خلق واحد الامن. طيب من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي التكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل، كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع، لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
1: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه وماشي غير بقى على حبيس الأوراق. اولا المملكه دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنه باش نجيبوا الطلبه الافارقه، دونك الداخله هي بوابه ديال افريقيا في الناحيه الاقتصاديه وغتكون كذلك بوابه في الناحيه العلميه ايضا.
0: صحيح
1: وهاد الطلبه اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي غادي غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يديو واحد الصوره على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه، تنصدروا لهم حتى العين، وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
0: هو غادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
1: مؤتمرات
0: تماما
1: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي غيديروا واحد المختبرات علميه اللي غيكون نواه ديال الابتكارات العلميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
0: باقي اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هاد المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
1: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة والمحطوطة بغمي لقمولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الأفكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع أو شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تشوفوها دابا عالميا راه كانوا طلبه بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال فيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
0: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال، لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأسر من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين
1: بالنسبة لهاد المدرسة بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخلوا للوليدات من جميع ربوع المملكه ماشي فقط جهه الداخل
0: بمعنى كيتم التسجيل

0: عبر الانترنت.
1: تيتسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق، ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست اكري تدوز، من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت، زعما الطلبه
0: الصفوه ديال
1: الصفوه ديال الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون وهاد المدرسه تستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل، وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه.
0: وعاده التسجيل كيبدا مورا
1: البكالوريا، تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
0: قبلي كما جاري
1: كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
0: طيب الحديث عن هذه المؤسسه اكيد هو ايضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا ان انجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي اجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمه من المجلس الاقليمي.
1: المجلس الجهوي.
0: المجلس الجهوي عفوا، اذا نصحح، اذا المجلس الجهوي، فتحيه له على هذا الالتفاته. اش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبه لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
1: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي، لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها، ولا من ناحيه القاعات، ولا من ناحيه المختبرات. وتتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون التكاليف عندها باهظه. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي، بعد هو دراسه. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة غتساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية، مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، نكونوا صريحين.
0: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي الدكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
1: بطبيعة الحال من أجل التسريع من الوتيرة ديال البناء، تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة، وتتأيدي ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريق القديمة،
0: غادي تعطل المشروع.
1: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار، ماشي
0: مؤقتا.
1: من اجل تسريع هذه الوتيره ديال البناء، ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم بالاشعار. تذكركم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور، عام المدينه كلها.
0: تماما. تغير الوجه
1: ديال المدينه. نشكروا السيد الوالي على هاد الشركة اللي ولات تتسرع هاد المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
0: صحيح، وبان الأثر ديالها.
1: بان الأثر، ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها، راه مثير.
0: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية.
1: نوعية جميل. المدينة والجهة ديالها.
0: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار، وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشنهي رسالتكم الشباب ديال جهتنا.

0: أقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل.
1: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد رسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة، الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
0: والأساتذة راه راهن إشارتهم.
1: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
0: الأبواب. ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
1: ديما الأبواب ديالي مفتوحة وديما عزيزي عليا، سي اون باسيون نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات يكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
0: كيكون داك التواصل مع
1: الجميع، يعني تيكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
0: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى طريقة باش كتوصل الأفكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم أنهم يحسوا بالقيمة ديال هذه المؤسسة بصراحة.

0: الجامعية الجديدة النافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شار دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذن إلى هنا مستمعتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر

بها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجج فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

وحلف ما تعود.

سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

دبلت الوراق لهم سبح بيا مشتاق يوقع حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلغياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة استغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد، فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره،

فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجده في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق، ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعطاء أم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه، فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به، فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة، ويعفو ويسامح، ويزرع الحب والخير أن اتجاهه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحيتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

0: إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.
1: فكر بغير ريسك لا قبل كم يمشي نشوف.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات دوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

كلب فضول المدلول يكون مدحر طول النقا الكل والفضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تسمع للحال على مدح

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
4: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح. فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشم هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا، وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة.

0: التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظم كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل

واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي ولكنها تنتهي، فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي حمد، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجه، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابليت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي حبيبي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم. مستهل موجز الأخبار من قبة البرلمان التي شهدت يوم أمس افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولايات التشريعية الثانية عشرة. جلالة الملك أكد في خطابه السامي أن هذه الولايات تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وخلال خطابه أمام نواب الأمة، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعجيل بتطوير القدرات الوطنية في مجال الاحتياطات الاستراتيجية. كما حث جلالته على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية عبر تصور متكامل يضمن تكافؤ فرص التعليم والإدماج الاقتصادي. كما شدد جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي على أنه لم يعد مقبولا أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وأكد جلالته على ضرورة النقل الفعلي للصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الأقاليم والجهات، وتجاوز العراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة لربط التنمية المندمجة بمسار الجهوية المتقدمة. وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، أعلن جلالة الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة حول ملف الهجرة تعزز التنمية والاستقرار. وأوضح جلالته أن النموذج الحالي للتعاون أصبح متجاوزا بسبب تحديات قانونية وقرارات قضائية بعيدة عن الواقع تعيق ترحيل القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء، مؤكدا جلالته أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون محلا لأي ضغط أو ابتزاز. أما في ردود الفعل الدولية، فأكد النائب الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديش أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك يجسد طموحا قويا من أجل مغرب صاعد حديث دينامي وموفر لفرص الشغل. وأوضح النائب الفيدرالي البلجيكي في تصريح صحفي أن الخطاب الملكي يشكل محطة بارزة لمستقبل المملكة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر المنصرم. نهاية موجز التاسعة، إلى اللقاء.
1: شكون هذا؟
2: هذا هو الحاج طاهر، هو زوجي المستقبلي.
3: المغرب كله كيلمس بابط ديال الحاج طاهر.
4: جديد مسلسلات الأولى.
5: أنا في دريما.
6: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب

0: فعلى مركوزتها فوجي،
1: على مركوزتها فوجي.
0: شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله هجا، فعلى مركوزتها فوجي،
1: على مركوزتها فوجي.
0: وإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل بخزائنها ولجي، وإذا

بلجي من يبق بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور

يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجيه وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

ناجح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي

صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

نائبه الخلج وعلى الضبطين وأمهما وجميع الآل بمندارج وصحابتهم وقرابتهم وقفات الأثر بلا

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الجمعة بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن هذه الولاية التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. بعد ذلك استقبل جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب سمو الأمير مولاي أحمد السيد محمد ولد رشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11. عقب ذلك ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان أن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسات التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. في الخبر الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئي على نظيره الليبي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بمدينة بنغازي الليبية، لحساب ذهب المواجهة الفاصلة المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية التي ستحتضنها السنغال. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القدم أن أهداف المنتخب الوطني سجلها كل من أمين البدوري وبدر القريشلي وإدريس غنام ورضا الزهراوي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة الإياب يوم 18 أكتوبر الجاري بالمغرب سعيا إلى حسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس إفريقيا. بالخبر الرياضي نختم هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم ضمن هذه الورقة، ورقة طقس، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 10 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق البلاد وسهول المحيط الأطلسي الوسطى وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح معتدلة فوق منطقة طنجة، وستتراوح درجة حرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 10 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والمنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش،

0: القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه. ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحمي، اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم مستمعتنا مستمعين الكرام في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار. مستمعتنا الكريمات مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. يقال إن الشعر ديوان العرب ولسان الوجدان ومرآة الروح، حين تعجز اللغة العادية عن البوح بما يختلج في الأعماق، وبين القصيد والشاعر حكاية عشق لا تنتهي، وبين الموهبة والشغف والطموح مسيرة تحتاج إلى الإبداع والمثابرة والإيمان بالكلمة المجنحة خيالا. وضمن هذا الأفق تبرز مسابقة أمير الشعراء بوصفها فضاء للاحتفاء بالشعر العربي الفصيح، ومنصة تلتقي فيها المواهب الشعرية القادمة من مختلف البلدان لتتنافس في رحاب الكلمة الجميلة وبلاغة التعبير. وبشرى طيبة وخبر سعيد أن من مدينة الداخلة حاضرة البحر والشعر والحرف الحساني الأصيل يطل علينا اليوم شاعر متألق اختار أن يحمل قصيدته إلى هذا المحفل الشعري العربي الكبير، والذي يعتبر من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي، وطبعا وأن يجعل من مشاركته مناسبة للتعريف بصوته الإبداعي المتميز وبالحضور الثقافي لمدينته الملهمة مدينة الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشاعر القدير عبد العظيم الحداوي، الذي خاض تجربة المشاركة في مسابقة أمير الشعراء ثلاث مرات خلال سنوات 22 و2000 24 و2000 26 و2000 في المواسم 10 و11 و12، حاملا معه أحلام شاعر شاب ولكنه كبير بشعره وبحلمه الإبداعي الذي يستشرف المستقبل. وأسئلة التجربة الأولى وأيضا ذاكرة اللقاء بالشعراء والجمهور ولجنة التحكيم، فضلا عن نصوص شعرية ولدت من رحم تلك الرحلة، فكيف كانت بدايته مع هذا المحفل الشعري؟ وما الذي أضافته إليه المشاركات المتتالية؟ وما القصائد والمقاطع التي كتبها هناك؟ وما الذي يخبئه المستقبل لهذا الصوت الشعري القادم من هذه المدينة الملهمة مدينة الداخلة؟ أسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، الذي نأمل أن يكون رحلة ممتعة، وأكيد ستكون ممتعة في عوالم الشعر والتجربة والطموح. أهلا وسهلا بك الشاعر عبد العظيم الحيداوي، ضيفا عزيزا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، وطبعا مرحبا بك بين مستمعينا ومستمعاتنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر جدا للأستاذ أحمد العهدي على هذه التقدمة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وسعيدا أكون بين يديك مرة أخرى.
1: وأحييك. لماذا؟ لأنه رغم تعب الرحلة الطويلة والشاقة والمكلفة أيضا ماديا، أبيت لأنك تحضر بعد التحاقك بوطنك المغرب وبالمدينة التي استنشقت هواء واديها واد الخليج، فأحييك بصراحة. صراحة رغم أن التعب باد على ملامح وجهي،
2: لكن التعب يخفف عند رؤيتكم أستاذ والله، وعند رؤية هذه المدينة العزيزة.
1: مرحبا.
2: بالمناسبة البارحة فقط جاء الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، حاملا رؤية استشرافية واستراتيجية متكاملة لمغرب المستقبل، وتحدثت فيه الكثير من الأولويات، ومن أهم هذه الأولويات هي الشباب وتكافؤ الفرص والثقة في المستقبل. فالخطاب البارحة كان واضحا في أنه وضع القضية الشباب هي القضية الأساسية في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئة الحكامة، داعيا إلى وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. وبوصفنا شبابا وبوصفنا مدمجين في هذا القطاع، فنحن نشيد بهذا الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، ونتطلع إلى الكثير إن شاء الله من الآفاق في هذا الصدد.
1: جميل جدا منك هذا الاهتمام. فعلا كما أشرت، رأى الصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية، والخطاب دائما الملك السامي يكون بمثابة خارطة الطريق. طيب، قلت بأنك شاركت في مسابقة أمير الشعراء، هل عرفتنا بهذه المسابقة؟
2: نعم، بداية نحاول أن نقدم بابا للدخول إلى أمير الشعراء. فكما تعرف أنا أمير الشعراء كانت من بين البرامج أو المسابقات التي أثرت في تجربتي بشكل عام أو خاص أو بشكل مباشر، لأني عندما كنت صغيرا كنت أجلس إلى التلفاز وأشاهد أمير الشعراء، أشاهد هؤلاء الشعراء الكبار أمثال تميم البرغوثي وجاسم صحيح وكريم معطوق، وهؤلاء أهرام شعرية بالمناسبة، تدفقت شاعريتهم في برنامج أمير الشعراء في 2005 2004 2006 إلى غير ذلك. أنا كنت صغيرا آنذاك،
1: ولكن كنت مشروع شاعر للمستقبل.
2: كنت أجلس وأشاهد وأنظر وأقول يا سلام، يعني هؤلاء الشعراء الكبار بحق يعني. فكنت أحلم في يوم من الأيام أن أشارك في هذا البرنامج. وكما تعرف البرنامج هو برنامج إعلامي تصدره هيئة أبوظبي الثقافية تقريبا منذ 20 سنة، من 2006 تقريبا. وهذا البرنامج يتكون من الكثير من المراحل. في الأول يفتح باب التسجيل ليسجل الشعراء من العالم كامل، ثم يأتي الانتقاء الأولي،
1: ومبني طبعا على شروط ومعايير.
2: نعم، على الكثير من الشروط والمعايير، منها جودة القصائد، منها السيرة الذاتية، منها الاتصال بالشعراء والحديث إليهم، ثم يجتازون اختبارات. بعد ذلك عندما يختارون تقريبا 150 شاعر أو 200 شاعر يستدعون إلى أبوظبي حتى يشاركون في الإقصائيات. والإقصائيات أيضا تمر عبر مراحل، وهي مراحل كثيرة ومتنوعة، منها اختبارات كتابية، اختبارات شفوية، تقرأ القصيدة أمام اللجنة. وهنا أريد أن أتحدث عن هذه اللحظة الأساسية، هي قراءة القصيدة أمام اللجنة. عندما تقرأ النص الأول المشارك أمام اللجنة، هناك ثلاث أعضاء في اللجنة الآن، قديما كان أكثر من عضو، لكن الآن تقريبا منذ 2008-2009 أصبح ثلاث أعضاء. وبالمناسبة هذه الدورة كان معنا الدكتور محمد حجو من المغرب، عضوا للجنة التحكيم، ثم رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، ثم الأستاذ سعد الدين كليب والدكتور سعد الدين كليب من سوريا، عضو لجنة التحكيم أيضا. فهناك
1: هذه شخصيات وازنة.
2: نعم، هؤلاء قامات نقدية كبيرة. ولا ننسى أن نذكر أن صلاح فضل مثلا، وهو قامة نقدية كبيرة جدا، كان أيضا عضو لجنة التحكيم رحمه الله. ثم أيضا عبد الملك مرتضى من الجزائر كان أيضا في لجنة التحكيم، ومرت على لجنة التحكيم الكثير من الشخصيات البارزة في النقد والشعر إلى غير ذلك. هناك الإجازة إما بالإجماع وإما بالأغلبية وإما أنك غير مجاز. الإجماع يعني أن ثلاث أعضاء لجنة التحكيم أجازوك في النص، ثم بالأغلبية اثنين وواحد لم يجزك، ثم عدم الإجازة هي أن لا يجيزك أكثر من شخص في القصيدة. والحمد لله أنا في ثلاث مشاركات أجاز دائما، وجاز بالإجماع دائما، وأتأهل إلى المرحلة القادمة. لكن كما سنتطرق للبرنامج معاييره الغامضة والكثيرة وسنتحدث عنها إن شاء الله، ربما قد يلعب السن أيضا عنصرا مهما في
1: تكون عوامل أخرى.
2: صحيح، هناك عوامل لا نعرفها.
1: صحيح.
2: بعد ذلك تمر مرحلة الأربعين، يختارون 40 شاعرا، وأنا كنت في هذه السنة بالمناسبة.
1: هذا إنجاز مهم.
2: نعم، يستدعون 40 شاعرا ليمروا بمرحلة الارتجال.
1: والمدينة التي تحتضن
2: في أبوظبي. نعم،
1: أبوظبي.
2: ومسرح شاطئ الراحة هو المسرح الذي يحتضن هذه التظاهرة منذ 2006-2005. فصراحة كانت أياما رائعة وكانت تجربة ممتازة جدا. قلت مرحلة الأربعين، بعد مرحلة الأربعين نحن اجتزنا اختبارا كتابيا واختبارا للارتجال، أن تكتب الشعر أمام اللجنة وأمام الجمهور في نفس الوقت في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، أن ترتجل شعرا حتى يعرفوا أنك شاعر يعني.
1: صحيح.
2: فبعد مرحلة الارتجال نحن نعود كلنا إلى بلداننا، كان معنا شعراء من مصر، شعراء من العراق، شعراء من سوريا، شعراء من بغداد، شعراء من كل مكان في العالم، حتى الجنسيات أجنبية تشارك. العرب المقيمين في دول أجنبية يشاركون، من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا إلى غير ذلك. بعد الأربعين يعود كل الشعراء إلى وطنهم، وبعد شهر من الآن تقريبا شهر 11 ينادون على 20 شاعر. 20 شاعر سيقومون باجتياز المرحلة العروض المباشرة، واختيار العشرين كما قلنا، أنا دائما كنت أكون في الأربعين، لكن اختيار العشرين هي مرحلة أخرى بعيدة كل البعد عن الأربعين، لأن ربما تدخل فيها اعتبارات سياسية،
1: تكون معايير أخرى تعتمد.
2: نعم، لكن في الحقيقة تجربة أمير الشعراء من بين أهم التجارب التي يمكن لشاعر عربي أن يطمح للمشاركة فيها، لأن المساحة المعرفية مثلا التي تفتح، والأبواب الكثيرة التي تفتح، العلاقات الإنسانية والشعرية التي تفتح هي مختلفة وغير موجودة في أي مكان آخر أعتقد. وأنا شاركت في الكثير من التظاهرات الثقافية في المغرب وخارجها،
1: لكن أظن إنجاز كبير أنك تمثل مدينة الداخلة وبلدك المغرب.
2: نعم، يشرفني ذلك أستاذي في الحقيقة. وبالمناسبة وقعت هناك طريفة، هناك أنا كنت سأقرأ النص وقلت عبد العظيم الحداوي من صحراء المغرب، فطلع أن علي بن تميم يعرف الداخلة، قال لي من أين في صحراء المغرب، وأخبرته الداخلة فقال نعم أعرفها وربما زارها قبل هذا.
1: إذا لاحظ كيف أن مدينة الداخلة الحمد لله لها،
2: لا مدينة الداخلة الآن أصبحت ترفرف في العالي أستاذي.
1: طيب، هل تتذكر المشاركة الأولى في هذه المسابقة سعد العظيم؟
2: نعم أتذكر، أعتقد أن المشاركة الأولى كانت تقريبا في سنة 2022، وأنا فقط هكذا.
1: كان في عمرك؟
2: كنت تقريبا 21 سنة.
1: إذن ربما كنت أصغر شاعر يشارك.
2: بالمناسبة أنا دائما أكون أصغر مشارك، أكون أصغر حتى عن الأصغر بعشر سنوات يعني.
1: جميل.
2: فالحمد لله يعني وفقت أنني أشارك في هذه التظاهرة منذ الصغر وفي 3 مرات على التوالي، وهذه كانت من التجارب الجميلة جدا. فالمشاركة الأولى كانت مختلفة لأنها كانت صعبة، تخيل أنا لا أعرف
1: لأول مرة
2: وأول مرة أخرج من الوطن
1: شاعر
2: أصلاً.
1: من مدينة الداخل أقصى جنوب المملكة.
2: صحيح، أول مرة أخرج من الوطن وأصعد الطائرة وأسافر 9 ساعات، هذه الرحلة الطويلة، وألتقي الناس والفندق وهذه الأشياء كانت صعبة بالنسبة لي في الأول، لكن الحمد لله التجربة الأولى كانت تجربة موفقة. كنت أيضا في مرحلة الأربعين وأشاد بي الشعراء كثيرا وتعرفت على الكثير، وأعتقد أنها مهدت لكل ما سيلحق بعدها من تجارب شعرية جميلة.
1: صحيح، لأنك شاركت في ملتقيات أخرى.
2: نعم، بعد أمير شعراء 2022 بدأت أشارك في المهرجانات وفي الملتقيات الأخرى، وبدأت أستدعى إلى الكثير من التظاهرات الثقافية، لأن صراحة كانت تجربة موفقة، وكانت هكذا بشكل من البراءة، وأنا ذهبت ألبس لباس مغربي يعني حتى أبرز هذه الهوية وهذه الأشياء، وكانت في الحقيقة تجربة ممتازة جدا، كانت تجربة رائعة 2022.
1: صراحة أنا أعتبرها مغامرة، لأن لأول مرة أنت في سن ديالك وتشارك في مسابقة اللي فيها فطاحلة شعراء.
2: صحيح.
1: نعرف من اليمن، من موريتانيا،
2: طبعاً.
1: من العراق، من سوريا، من تقريبا الوطن العربي ككل فيه شعراء،
2: وحتى السن قد يلعب دورا مهما.
1: لأن
2: الحمد لله
1: تحصل على لقب أمير شعراء من الاسم فقط ديال المسابقة.
2: صحيح.
1: تبين
2: لا
1: أن المنافسة تكون شرسة.
2: نعم،
1: وإن كانت
2: المنافسة تكون صعبة وشرسة، لكن أعتقد أستاذي أن مفهوم الفن عندي على الأقل، أو كما أريده أن يكون بعيد عن مفهوم التنافس، هي منافسة ولكن منافسة جميلة، ومنافسة شريفة
1: وتحفزك أكثر
2: وتحفز وتدفعك تدفعك لل... أنا مثلا أمير الشعراء دفعني للقراءة للقراءة في الكثير من الأغراض الأخرى التي
1: وأخرج منك كل ما هو مدفون صحيح. من طاقة إبداعية صحيح.
2: وبالمناسبة نحن نشيد مرة أخرى بالأستاذ رضوان الرحالي ووجه له تحية لأنه هو الذي درسني العروض هنا في الداخل ووجدت أنني أكثر
1: وأيضا شاعر كبير ما شاء الله عليه
2: وجدت أنني أكثر تمكنا من العروض من شعراء كبار في الأربعين من عمرهم وفي الخمسين كنت أجد نفسي أكثر تمكنا وأنا ابن الواحد والعشرين لأن الأستاذ رضوان الرحالي كان يقوم معنا بحصص مكثفة في العروض وفي
1: نادي الثريا
2: نادي الثريا أستاذ كان أحد ترجج في
1: ما زالت أنواره تضيء وبصراحة هو مدرسة لصناعة الشعراء والدليل أن الأغلب من مروا من نادي ثريا بإعدادية بن طفيل طبعا تحت إشراف الشاعر الكبير والأستاذ سي رضوان رحالي فهم اليوم شعراء كبار بصراحة كاين الأخ ديال كاين ربما ذكرني بعض الأسماء
2: عبد اللطيف سكوات أيضا وهذا صديق جميل وشاعر رائع وهناك أصدقاء أيضا من تجربة طنطان الأستاذ رضوان كانت لديه تجربة صحيح. في طنطان ثم تجربة هنا وهناك الكثير من الأعضاء الذين تميزوا أدبيا وعلميا وفكريا بسبب هذا النادي الجميل والذي نحرص إن شاء الله أن نتمم هذا الجهد وأن لا ننساه إن شاء الله
1: أكيد أكيد طيب سي عبد العظيم أظن بأنك ذهبت من الداخل وأنت تحمل عديد من قصائدك وأحلامك في كتابة الشعر حينما كنت في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في المسابقة ما هي القصائد التي كتبت أو نظمتها حينما كنت تحضر أو تشارك في المسابقة
2: نعم نتحدث عن آخر
1: إذا أتيت بالجديد
2: السفر باعث كبير على الكتابة في الحقيقة أنا عندما وصلت نتحدث عن آخر تجربة مثلا عندما وصلت إلى هناك شعرت أن علي أن أكتب قصيدة فكنا في فقرة تصوير وكنا نصور وكنا سنتحدث عن علاقة الدول التي أتينا منها بالإمارات فقلت ارتجالا أخذنا خمس دقائق هكذا لنرتجل وقلت سلام على الشرق مذ أشرق سلام على الشرق مذ أشرق تضيق السماوات إن حلق أبو ظبيا تفتح أبوابها لأدخل منها فمن زورق هنا الشعر يجتذب المنتأى ويشتاق للملتقي الملتقى خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أخرق فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق فكل أصدقاء
1: على صدقني لو كنت عضو لجنة التحكيم لأجزتك على هذه الأبيات وبالخصوص أنها مرتجلة ونابعة من الوجدان
2: فالطريف هو أن فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق هذه علقت على لسان كل الشعراء
1: جميل
2: أسموني بها يعني.
1: رائع وهذا يدل على أنك تمتلك هذه الشاعرية التي تسكن شغفا وعشقا وأيضا إبداعا فبصراحة أنا أحييك سعد العظيم وبخصوص أنك مثلت مدينة الداخلة وشرفت بلدك المملكة المغربية وأنت صغير السن أو من أصغر المشاركين في هذا
2: نطمح إن شاء الله أن تتم مناداتي للعشرين لأكون في الحلقات المباشرة إن شاء الله وإن لم يكن فما زال هناك الكثير من السنوات أعتقد التقيت بالأستاذ أستاذ كريم معطوق وهو أول حامل للقب أمير الشعراء في الموسم الأول وجلس معي هكذا كثير ومن الإمارات إماراتي وجلس معي هكذا كثير حتى أنه أهداني ديوانا بالمناسبة لدي ديوان قصائد
1: أتمناه فاء الخير إن شاء الله
2: قصائد من واد عبقر وقال لي يا أخي والله قال لي والله أنت لازلت هكذا حديث السن ولو كنت منك يعني لكنت أجلت موضوع التأهل للحلقات المباشرة حتى أشارك في الكثير من الدورات الأخرى وأستمتع بهذا
1: وهذه شهادة عندها قيمة أيضا وهذا اعتراف مهمة بصراحة.
2: كما قلنا تبقى تجربة إن شاء الله، وستكون لدينا الكثير من التجارب إن شاء الله القادمة، خصوصا في الشارقة. حتى أنني أطمح يا أستاذ أن نقوم بمشروع إن شاء الله مشترك مع الشارقة هنا في الداخل، لأن كما تعرف الشارقة هيئة الشارقة دائرة الثقافة

0: غير الفرصة تواجدك، وإن كان ممكن أن تتحفنا وتمتعنا ببعض القصائد اللي سواء شاركت بها في الإمارات العربية المتحدة أو تقترحها على البرنامج، وبها إن شاء الله نختم قبل أن نعطيك كلمة ختامية. إذا كان ممكن أنك تتحفنا وتمتعنا بقصيدة من قصائدك، وبالخصوص إن كانت تلك التي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء، ونحن نعرف أن هذه المسابقة ليست متاحة لأي كان ولو يكن شاعرا، لأن فيه معايير ومقاييس اللي هي معروفة على صعيد الوطن العربي من طنجة من المحيط إلى الخليج، مشاركة تكون طبعا وفق مقاييس صارمة جدا. إذن تفضل.
1: صحيح، شكرا لك أستاذي العزيز. أنا أقرأ هذا النص الذي أسميه الخروج من الجبل، وبالمناسبة شاركت بهذه الدورة ونال الإجازة بالإجماع. الخروج من الجبل، هذا الضباب المحض، هذا الضباب المحض أصبح واضحا، فمتى تعيد إلى الكلام ملامحا؟ هي رمية النرد القديمة، يا ترى هل كنت فيها خاسرا أم رابحا؟ لك في مقام الغيب معنى، فاحترق وردا لتصعد للخيال روائحا، واذبح قرابين المجاز ولا تقل شيئا، فإن الصمت صار مذابحا. أزل الحجاب عن الحقيقة عاريا، وادخل إليها غازيا لا فاتحا، كي تبلغ الكأس الزلالة ستحتسي من أبعد الأمواج كأسا مالحا. هي صهلة أخرى وتدرك أن ما قد فات لم يكفي الحصان الجامحة. من لا نهايات الكلام تفجرت كل الحروف، وكنت حرفا صادحا، عد للبداية همسة أولى، تجد أن الخواتم قد تكون فواتحة. ما زلت لحنا في الربابة غارقا، وتظنك الأوتار لحنا سابحا. كسر قيودك في المدائن، زهرة تحتاج كي تخضر غيما سائحا، وافتح فؤادك كالمطار ليلتقي فيك الجميع معانقا ومصافحا. وامدد يمينك لليسار، وكن مع الغرباء لوحا أبيضا متسامحا، واخلع جدودك في القصيدة مثلما قد يخلع النهر العنيد نصائحا. اخرج من الثأر القديم مخاصما، وادخل إلى العرس الجديد مصالحة، واعزف على إيقاع نبضك هادئا كي لا تصير المطربات نوائحة. يا ابن الخسارات التي نزفت هوى وقصائدا ومشاعرا وجوارحا، يا طالما راقبت عمرك خائفا حتى رأيت الورد شوكا جارحا، فسدت معانيك العصية، فابتكر من أرهف الأشياء معنى صالح.
0: لا فضفوك، أظن بعد هذا الشعر الجميل الأنيق وهذا التعبير العميق إبداعا لا كلام بعدها، لأن كلام جميل جدا.
1: أكرر وأقول أن الحديث دائما إليك مثل ما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل وكلها إبداع. شكرا لك أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على تجديد اللقاء دائما، وأن نلتقي دائما على أثير إذاعة الداخلة إن شاء الله. شكرا للأصدقاء والمستمعين الكرام في كل مكان، وأرجو لكم صباحا سعيدا.
0: إذن مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع الرائع الذي فتح لنا نافذة على تجربة الشاعر الكبير عبد العظيم الحداوي، وعلى رحلته مع مسابقة أمير الشعراء، بما حملته من محطات وذكريات، وما أتاحته له من فرص للاحتكاك بالتجارب الشعرية المختلفة وتوسيع آفاق حلمه الإبداعي. لقد أكدت لنا هذه المحاورة أن الشعر ليس مجرد أبيات تكتب أو قواف تنتظم، بل هو رحلة مستمرة في البحث عن الذات واكتشاف العالم وتحويل التجربة الإنسانية إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان ومن الداخل المدينة التي تتعانى

0: نذاق فيها زرقة البحر مع امتداد الصحراء، نتمنى لشاعرنا الذي نفتخر به على مستوى جهتنا جهة دخل وادي الدهب، وعلى مستوى الوطن نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء، وأن تظل قصيدته شامخة بل جسرا يصل صوت المدينة بفضاءات الشعر العربي، وأن تحمل خطواته القادمة آفاقا أرحب من الإبداع والنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا عبد العظيم الحداوي على حضورك وتقاسم تجربتك وإبداعك مع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجوية. طبعا هذه فرصة نسيت أن أسألك عن الآتي، مشروع عبد العظيم الآتي.
1: نعم، هي فرصة لنتحدث إن شاء الله في القادم. أنا في الحقيقة أعمل على أضيف اللمسات الأخيرة لإصدار أول بعنوان حريق أول في الخيال، وأريد له أن يمر عبر بوابة الشارقة للإصدار الأول، ربما أشارك هذه السنة، ربما أؤجل الموضوع إلى السنة القادمة. وهذا الديوان سيكون إن شاء الله بمثابة 15 قصيدة، في كل باب 5 قصائد، هذه القصائد لديها امتدادات في الفنون الأخرى، علاقة الشعر بالسينما، بالكاليغرافي، بالرقص مثلا، بالموسيقى، وبالكثير من الأشياء. فأعتقد أنه مشروع ضخم يحتاج الكثير من الدعم، يحتاج الكثير من المساندة، لكن إن شاء الله سيكون في الصيف.
0: نعم إن شاء الله. إذن إلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد، دمتم مستمعين الأماجد أوفياء للكلمة الجميلة وللشعر الذي يمنح الحياة مزيدا من الجمال. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية مع أبرز عنوان لهذا العرض. جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الجمعة بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وفيما يلي إعادة للخطاب الملكي السامي.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات استراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، يشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري. غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزي ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد اسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بعد ذلك استقبل جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب

سمو الأمير مولاي أحمد السيد محمد ولد الرشيد الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026، كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب سمو الأمير مولاي أحمد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 11. عقب ذلك ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان إن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسة التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 11. نادي الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي جيروم بيسنار أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يحمل رؤية مغربية جديدة بشأن التعاون في مجال الهجرة مع شركائه الأوروبيين من خلال تموقع المملكة كقوة اقتراحية. وأوضح بيسنار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التشخيص الملكي المتمثل في كون النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزا، يعكس مقاربة متبصرة ومسؤولة إزاء الأزمات المتكررة والتوظيف السياسي والإعلامي لهذه القضية وكذا التعثرات المستمرة لا سيما فيما يتعلق بترحيل القاصرين غير المصحوبين والأشخاص الذين ينتحلون صفة لاجئ. واعتبر أن إعلان المغرب عزمه تقديم وثيقة إلى شركائه وخاصة الأوروبيين تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية في هذا المجال بيشكل تحت قيادة جلالة الملك قلبا للمعادلة بين الشمال والجنوب التي كانت سائدة حتى الآن وكانت تجعل من الدول الأوروبية المصدر الوحيد للمقترحات الرامية إلى مواجهة ظاهرة الهجرة.

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئي على نظيره الليبي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بمدينة بنغازي الليبية لحساب ذهاب المواجهة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية التي ستحتضنها السنغال. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هدف المنتخب الوطني سجل كل من أمين البدوري وبدر القريشلي وإدريس غنام ورضا الزهراوي، وسيخوض المنتخب الوطني مباراة الإياب يوم 18 أكتوبر الجاري بالمغرب سعيا إلى حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، وكان من أبرز عنوان فيه وأن جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود طبعا نشكركم على طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم ضمن هذه الورقة، ورقة طقس، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 10 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق البلاد وسهول المحيط الأطلسي الوسطى وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح معتدلة فوق منطقة طنجة، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 10 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والمنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان لها جنوب العرائش.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: خلوني عنكم ماني قايلتو.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس الجمعة بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن هذه الولاية التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. بعد ذلك استقبل جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد السيد محمد ولد رشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11. عقب ذلك ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان أن حصيلة عمل الحكومة داخل المؤسسات التشريعية كرست الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد بيتاس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 5 من الولاية التشريعية 11، أن هذه الحصيلة تعكس العمل الحكومي بشكل عام داخل البرلمان، سواء على مستوى التشريع الذي عرف أداء متميزا أو الرقابة، مبرزا أنها تكرس الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة. وقال السيد ولد رشيد في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث قدم قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026. إن صاحب الجلالة أكد في خطابه أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية. في الخبر الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئي على نظيره الليبي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بمدينة بنغازي الليبية لحساب ذهب المواجهة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية التي ستحتضنها السنغال. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أهداف المنتخب الوطني سجلها كل من أمين البدوري وبدر القريشلي وإدريس غنام ورضا الزهراوي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة الإياب يوم 18 أكتوبر الجاري بالمغرب سعيا إلى حسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس إفريقيا. بالخبر الرياضي نختم هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس،
1: أهلا بكم ضمن هذه الورقة، ورقة طقس، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 10 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشرق البلاد وسهول المحيط الأطلسي الوسطى وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح معتدلة فوق منطقة طنجة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2-8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 10-12 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15-21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والمنطقة الشرقية، بينما ستكون في انخفاض فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: صداقة حق رصاص ذهب والقناص

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: زين زين زين زين.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: البحيرة الإخباري في عناوينه البارزة: جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 ويرسم في خطابه السامي أمام نواب الأمة معالم مغرب يوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لمواصلة بناء طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة. في إطار شراكة دولية قائمة على الالتزام الإرادي للمغرب واختياراته السيادية، جلالة الملك يؤكد أن المغرب سيقدم وثيقة لشركائه وفق رؤية واضحة وعملية تؤسس لتوجه يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. في هذا اليوم العاشر من أكتوبر، المرأة المغربية تحتفل بعيدها الوطني، موعد سنوي نتوقف فيه عند أبرز المكاسب التي ركمتها المرأة المغربية في مسار تمكينها حقوقيا واقتصاديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة، والبداية بترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد

0: صاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وأمام أعضاء غرفتي البرلمان ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أكد فيه جلالته أن هذه الولاية التشريعية تأتي في ظرفية استثنائية لمواصلة الإنجازات والأوراش الكبرى. في هذا التقرير لأنس البشارة نتوقف عند أبرز الرسائل التي وجهها جلالة الملك في أفق مواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.
1: دعا جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان إلى جعل الولايات التشريعية والحكوميات محطة مفصلية لمواصلة المسار التنموي للمملكة وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
2: وإننا ننتظر أن تشكل الولايات التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة موثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
1: وفي استشرافه إلى أولويات المرحلة المقبلة، شدد جلالة الملك على ضرورة تسريع المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات جديدة تهم الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. كما دعا جلالة القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور استراتيجي في التحول التنموي من خلال تعزيز الاستثمار والابتكار والتصدير وخلق المزيد من فرص الشغل، وشدد جلالته على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية.
2: كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص يشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
1: على المستوى الترابي، أكد جلالة الملك أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال إلى العمل الميداني والوقوف على المشاكل الفعلية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها.
2: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل التمركز الإداري.
1: في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، توقف الخطاب الملكي عند مكانة المغرب كشريك دولي مسؤول وموثوق، مشيرا إلى أن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزا وأن الأزمات المتكررة تستدعي مراجعة آليات التعاون المعتمدة. وأكد جلالة الملك أن الشراكة مع الدول تقوم على الاختيار السيادي والالتزام المتبادل، معلنا توجه المملكة إلى تقديم وثيقة استراتيجية لشركائها ترسم ملامح تعاون جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: وفي ختام خطاب افتتاح البرلمان، أكد جلالة الملك على المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يتحملها أعضاء البرلمان تجاه المواطنين، داعيا إياهم إلى الارتقاء بأداء مهامهم إلى مستوى المسؤولية الوطنية والوفاء بالتزاماتهم تجاه من وضعوا ثقتهم فيهم، رسالة تؤطر المرحلة التشريعية المقبلة.
0: وبعد أن أكد جلالة الملك على أهمية إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي، لم يخفي جلالته أن الرهان الحقيقي هو تنزيل هذه الاستراتيجيات

0: وفق مستوى ترابي يعمل بمنطق الوقوف على المشاكل الحقيقية وإيجاد حلول واقعية لها في إطار جهوية متقدمة تراعي خصوصية المجالات الترابية ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المراكز إلى الأقاليم من المركز إلى الأقاليم والجهات. المزيد معك هدى نصر الدين.
1: رهانات استراتيجية كبرى وشباب في صلب الأولويات، محوران بارزان في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يجسدان تطلعات المغرب إلى تنمية مستدامة وشاملة. فقد دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، إلى جانب تطوير الاقتصاد والصناعة والذكاء الاصطناعي بما يدعم السيادة الوطنية والتنمية المتوازنة بين الجهات. قراءة في هذا الجانب مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد العزيز قراقي.
2: الآن المشاريع الاستباقية التي تتطلب استراتيجيات كبرى مرتبطة كلها بتحقيق سيادة جديدة، كلها تقوم على أساس منطلق تحضر فيه الجهوية أو يحضر فيه البعد الترابي كمكون أساسي. زيوري هذا صاحب الجلالة أصر على أساس أن هناك السيادة تتمثل في أمور أساسية لا بد أن تحترم ولا بد أن يكون في هذه المغرب اكتفاء الذاتي، وهي السيادة الغذائية والسيادة الصحية والسيادة الأمنية والسيادة الرقمية، وهذه هي مكونات الدولة العصرية. ولهذا حريص جلالة الملك في هذا الخطاب الذي هو موجه أولا للحكومة على أساس أن هناك استراتيجيات كبرى للمغرب كلها تروم تحقيق نوع من السيادة الأساسية التي تحقق في المغرب الاكتفاء الذاتي، ولكن تؤخذ في بعدها الترابي لأن حاجيات الجهات ليست هي نفسها.
1: كما أكد جلالة الملك نصره الله على ضرورة وضع الشباب في صلب السياسات العمومية من خلال تكافؤ الفرص والتأهيل والإدماج الاقتصادي. عودة للدكتور عبد العزيز قراقي.
2: صاحب الجلالة يصر دائما على أن يكون الشباب بكل قضاياه في صلب السياسات العمومية وفي صلب الاستراتيجيات الكبرى. الشباب لابد أن يشعر، وهذا ما يصر عليه جلالة الملك، أن يشعر بنوع من الأمان. الأمان هو أن لا يخشى الشباب على مستقبله وأن لا يخاف من الغد، وبالتالي جلالة الملك يصر على أساس أن هذا الشباب يجب تمكينه من آليات أساسية تجعله يشعر بنوع من الطمأنينة، قم بها تعليم جيد ويسهل عملية الإدماج الاجتماعي في سوق الشغل، ولكن أيضا على مستوى مناحي الحياة. لابد من التأكيد على هذا المستوى أن الكثير من المبادرات التي اتخذت في المغرب، مثلا ولوج الشباب إلى القروض إلى عالم الأبناك إلى عالم التمويل، وكلها أمور تشجع أو تضع اللبنات الأساسية لإخراج سياسات عمومية تكون موجهة نحو الشباب، تمنح الطمأنينة وتمنح الأمل للشباب. ولهذا جلالة الملك يحث الحكومة التي ستتأسس أو يضع أمامها خارطة الطريق لوضع استراتيجية أساسية، ولكن في نفس الوقت لإخراج سياسة عمومية ضرورية بالنسبة لبلادنا مرتبطة بالشباب بالأساس، تمنح الطمأنينة وتجعل الشباب يثق في بلاده وفي وطنه ويكون مستعدا للعب أدواره خاصة على مستوى البناء.
1: توجه ملكي يؤكد أن بناء مغرب المستقبل يمر عبر استراتيجيات طموحة وشباب يمتلك فرصا حقيقية للمشاركة في مسيرة التنمية.
0: وللتعليق حول هذا الجانب يسعدني أن أستضيف الأستاذ الشرقاوي الروداني الخبير في العلاقات الجيوسياسية. أستاذ الروداني بعد الترحيب بك، أين تبرز أهمية التسريع بتنزيل ميثاق التمركز الإداري في ترجمة الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة بشكل يراعي الخصوصيات والاحتياجات الحقيقية لكل مجال ترابي كما دعا إلى ذلك جلالة الملك؟
3: أعتقد أن الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجيه الملكي تكمن في الانتقال من جهوية الاختصاصات إلى جهوية القرار والإنجاز، لأن اليوم لا تتعلق المسألة بمجرد إعادة توزيع المهام الإدارية بين المركز والجهات، ولكن بإعادة تنظيم قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من الخصوصية الفعلية لكل مجال ترابي. وهنا ينبغي استحضار الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، التي شخصت بوضوح تأخر مسجل في نقل الاختصاصات والصلاحيات التقريرية خصوصا في المجالات المرتبطة بالاستثمار، وبالتالي تجديد هذا التوجيه في الخطاب الملكي الأخير يحمل دلالة مؤسساتية واضحة. هنا تبرز أهمية ما قد أسميه بالجهوية الإنتاجية، أي الانتقال من توزيع المشاريع إلى تمكين الجهات من إنتاج الثروة وفرص الشغل وفق مؤهلات الاقتصاد والبشرية. كما ينبغي اعتماد منطق المردودية الترابية للاستثمار، بحيث يمكن قياس نجاح البرامج العمومية بما تخلقه من قيمة مضافة محلية ومقاولات وفرص عمل وتحسن فعلي في الخدمات، وليس فقط بحجم الميزانيات المرصودة. وهناك بعد آخر لا يقل أهمية بما يمكن أن نسميه فجوة التزامن المؤسساتي، لأن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، بينما لا تزال بعض آلية القرار الإداري تعمل بإيقاع لا يواكب التحولات الاقتصادية. وبالتالي في تقديري الرهان الحقيقي هو الجعل الجهوي المتقدمة أداة للإنصاف الاقتصادي والاجتماعي، لا مجرد هندسة إدارية، لأن العدالة الاجتماعية لا تتعلق فقط بتوزيع الاعتمادات، وإنما بتوزيع القدرة على اتخاذ القرار والفرص وخلق فرص الشغل، وهذا جوهر التحول الذي تدعو إليه الرؤية الملكية.
0: أستاذ الرداني تفضل بالبقاء معنا، سنواصل التفصيل في مضامين الخطاب الملكي، حيث استأثرت علاقات المغرب مع شركائه خاصة في موضوع الهجرة بحيز مهم من الخطاب الملكي من منطلق المكانة التي استطاع المغرب أن يرسخها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق وحريص على تنفيذ التزاماته. أصبح بمقدوره الآن أكثر من أي وقت مضى أن يقول كلمته ويقدم لشركائه وثيقة برؤية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية والسجالات العقيمة. تفاصيل أوفى معك صديق العالمي.
4: حدد الخطاب الملكي السامي ملامح توجه مغربي جديد في التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتدبير ملف الهجرة، يقوم على المسؤولية المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة، مذكرا بالأسس التي يعتمدها المغرب لتدبير هذا الملف. محمد بودن الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة:
5: مقاربة المعتمدة تدبير ملف الهجرة من منظور جلالتنا السادس حفظه الله تتبنى بطبيعة الحال رؤية تقوم على بناء شراكات تلبي تطلعات مختلف الأطراف في ملف تدبير الهجرة، بحيث تكون في هذه الصيغة مصلحة الجميع، ويتم الاعتراف بجهود الأطراف الفاعلة، ويتم تقاسم الأعباء في إطار هذه الشراكة بشكل منصف وعادل. توجه صاحب الجلالة حفظه الله يعزز أولويتين رئيسيتين تتعلق الأولى بالصلة بين الهجرة والتنمية، الثانية تتماشى مع التطورات التي تجري دوليا اليوم بخصوص موضوع الهجرة، فلا يمكن بطبيعة الحال الإطمئنان لمقاربة تم وضعها في سياق سابق، لابد من تحيينها وتطويرها وفق آلية تقييم مضبوطة.
4: جلالة الملك أكد أن نموذج التعاون الحالي أصبح متجاوزا، وأنه يواجه تحديات خصوصا مع الجارة الإسبانية، وأن المغرب سيقدم لشركائه رؤية جديدة لمقاربة هذا الملف.
5: الخطاب الملكي عمل على إبراز مواصفات المغرب كشريك موثوق. صحيح أن الشراكة مع إسبانيا حققت عدد من المكاسب، لكن بطبيعة الحال لا بد من تجاوز بعض ممارسات والعقليات السائدة التي لازالت تنظر للموضوع بنظرة جامدة وبعيدة عن الواقع. والمغرب اليوم حسب ما ورد في الخطاب الملكي سيقوم بصياغة استراتيجية لرؤية ووثيقة من شأنها أن تقدم الرؤية المغربية والطرح المغربي بهذا الموضوع لمختلف الشركاء، وهذا يشمل بطبيعة الحال إسبانيا. لا يمكن جعل هذا الموضوع ورقة للاستغلال السياسي وتأجيج الخلافات.
4: هكذا يفتح الخطاب الملكي السامي الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير ملف الهجرة، قوامها شراكة متوازنة ومسؤولية مشتركة واحترام متبادل للالتزامات.
0: أعود لضيفي الكريم الخبير في العلاقات الجيوسياسية الشرقاوي الرداني. أستاذ الرداني، كما تابعنا ذلك في التقرير، جلالة الملك أكد في خطابه أن نموذج التعاون الحالي مع الشركاء الدوليين أصبح متجاوزا. كيف تبدو من وجهة نظرك معالم التوجه الجديد للتعاون المستقبلي الذي يريد المغرب أن يرسيه في المستقبل في إطار من السيادة والالتزام الإرادي؟
3: ينبغي أولا التذكير بأن المغرب راكم تجربة معتبرة في تدبير الهجرة والتعاون الأمني، وأثبت أنه شريك وموثوق في مواجهة الشبكات الإجرامية والمخاطر العابرة للحدود. لكن الإشكال الذي يطرحه الخطاب الملكي يتعلق بحدود نموذج تتحمل فيه المملكة المغربية مسؤوليات ميدانية مهمة، بينما تواجه بعض آلية التعاون صعوبة قانونية وقضائية وسياسية لدى الشركاء. ومن هنا نفهم الدلالة العميقة للتأكيد الملكي على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، وليست علاقة قابلة للخضوع للضغط أو الابتزاز، لأن المغرب لا يطرح مبدأ التعاون موضع التساؤل، وإنما يؤكد ضرورة قيامه على التبادل السيادية، أي احترام متبادل للمصالح والالتزامات وتوزيع

0: أكثر توازنا للمسؤولية. وهنا يورس تحول جيوستراتيجي مهم. المغرب لم يعد مجرد بلد عبور كما تعلمون في الجغرافيا المتوسطية، ولكن أصبح فاعلا اقتصاديا وأمنيا، يمتلك قدرات متنامية في تنظيم تدفقات تجارية واللوجستيكية والطاقية والبشرية، وهذا ما يمكن تسميته بسيادة الربط الاستراتيجي.
1: نعم.
0: أما إعلان جلالة الملك عن التزام المغرب تقديم وثيقة استراتيجية لشركائه فيحمل دلالة سياسية خاصة، حتى وإن كانت تفاصيلها لم تتضح بعد، فهو يعكس إرادة المملكة المغربية في بلورة تصورها الخاص لمستقبل هذه العلاقات انطلاقا من مصالحها وأولوياتها السيادية. وبالتالي نحن أمام توجه يؤكد أن فعالية التعاون لا يمكن فصله عن توازن الشراكة، لأن المغرب متمسك بالتزاماته الدولية، لكنه يؤكد في نفس الوقت وفي الوقت نفسه أن الالتزام المتبادل يقتضي احترام سيادة الأطراف وتحمل كل شريك لمسؤولياته الاستراتيجية.
1: الأستاذ شرقاوي الروداني الخبير في العلاقات الجيوسياسية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. ملفنا الثاني في هذه النشرة سيكون بنون النسوة. في مثل هذا اليوم 10 من أكتوبر تحتفل النساء المغربيات بعيدهن الوطني الذي أرساه جلالة الملك منذ العام 2003 عرفانا بدور المرأة كنوات للأسرة والمجتمع. ومنذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه حظيت المرأة بمكانة مهمة ضمن التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة النهوض بأوضاعها وتعزيز حقوقها وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة. المزيد في هذا التقرير لإيمان نصيح.
2: لا يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر الذي يصادف تاريخ إعلاننا سنة 2003 عن مدونة الأسرة أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية أينما كانت في مختلف المواقع ومن جميع الفئات داخل المغرب وخارجه لمساهمتها الفعالة في تنمية الوطن.
3: 10 من أكتوبر من كل سنة تاريخ يحمل رمزية خاصة في مسار المرأة المغربية، غير أنه هذه السنة يكتسي طابعا خاصا مع انتقالها من المشاركة إلى تحمل المسؤولية وصناعة القرار.
4: إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. إذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.
3: في سنة 2003 دخل مسار المرأة المغربية منعطفا جديدا مع الإعلان عن إصلاح مدونة الأسرة، والتي شكلت محطة بارزة في تعزيز حقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ليأتي بعدها دستور 2011 مكرسا لمبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق المناصفة. هذا التحول الدستوري ترجم بتعيين عدة أسماء نسائية في مناصب سامية: رقي أشمال أستاذة القانون العام في جامعة محمد الخامس والخبيرة في قضايا الشباب والمواطنة.
5: هذا التعيين للأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة هو يعكس إرادة ملكية مستمرة لتعزيز حضور النساء في مراكز القرار العمومي، وقد سبق هذا الحدث خطوات مهمة شملت تعيين نساء في مناصب قضائية ودبلوماسية وإدارية. نعود بالتاريخ إلى سنة 1961 حيث تم تعيين الأستاذة أمينة عبد الرزاق أول قاضية مغربية، وفي 1965 تعيين الأميرة لالا عيشة كأول امرأة مغربية تتولى منصب سفيرة، وفي 1993 على المستوى السياسي تم انتخاب أول امرأتين في البرلمان المغربي الأستاذة بديعة السقلي ولطيفة بناني سميرس، ولا ننسى سنة 2000 تم تعيين أول منصب لمستشارة الملك في شخص الراحلة زليخة النصري، وبعدها عدد من المؤسسات الدستورية.
3: هو إذن مسار متواصل انتقلت خلاله المرأة المغربية من المشاركة إلى تحمل المسؤولية، ومن المسؤولية إلى صناعة القرار، لتصبح اليوم شريكا فاعلا إلى جانب الرجل في بناء الوطن.
1: بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكيرا بالعناوين: جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، ويرسم في خطابه السامي أمام نواب الأمة معالم مغرب يوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. في إطار شراكة دولية قائمة على الالتزام الإرادي للمغرب واختياراته السيادية، جلالة الملك يؤكد أن المغرب سيقدم وثيقة لشركائه وفق رؤية واضحة وعملية تؤسس لتوجه يعزز التنمية المشتركة

0: والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. في هذا اليوم 10 أكتوبر المرأة المغربية تحتفل بعيدها الوطني، مناسبة توقفنا فيها عند أبرز المكاسب التي ركمتها المرأة في مسار تمكينها حقوقيا واقتصاديا. اللحظة أترككم مع الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وأشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ. من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية وثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات استراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص يشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقه في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي

الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. فما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي باش درشك قدير لك
1: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر

لكم المعلومة الموثوقة. اس ان اف تي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق اس ان اف تي نيوز. اس ان اف تي نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي.
5: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 17.

أخذت عينا عبد الرحمن منذ عاد من سجنه الطويل تتركزان على وجه الحاج محمد في فضول. اكتشف عبد الرحمن الوجه المعروق الذي استطال بقدر ما كان مستديرا، وامتدت فيه الأخاديد تعمق ثغراتها في الخدين الشاحبتين وفي اللحية التي طغى بياض شعرها على سواده، وذبلت الشفتان وقد امتص الزمن منهما طفرة الأمل ورهفة الحس وعمق الاشتهاء، وانطفأ نور العينين وبرز الوردان في العنق الذي عرف الامتلاء، ضمرت اليدان وانكفأت القامة كأنها تهم بركوع. اكتشف عبد الرحمن أن الشيخوخة داهمت والده دون مقدمات، وأنه بدأ يتخلى عن نشاطه ويركن إلى المنزل في أكثر أوقاته.

0: حضر السلامة.
1: صباح الخير. كيف أصبح والدي؟ لم ينقطع سؤاله طول الليل.
0: نعم يا ولدي أبلغني، ولكنه الآن نائم، لعل الصداع خف عنه.
1: لنذاعه إذن ينام، أنا ذاهب إلى الدكان.
0: أعانك الله يا أبلغني.
2: سيدتي خدوش، كيف أصبح سيدي؟ محمود يريد أن يطمئن عليه.
0: الله يحضر السلامة.
2: لبس عليه.
3: أمي، لم يغمد لوالدي جفن هذه الليلة.
0: قضى ليلة متعبة يا عبد الرحمن.
3: حرارته مرتفعة جدا وهو في غيبوبة، لم يشعر بي وقد وضعت يدي على جبينه. إن الأمر يدعو إلى الاحتياط. أمي، لا بد من استدعاء طبيب لعيادته.
0: عبد الرحمن، هذا أمر من اختصاص الرجال، ولكن ماذا يفيد الطبيب النصراني؟ لو قدر لزار مولاي إدريس أو سيدي علي أبو غالب، نيته في الأولياء تساعده على الشفاء. لو زارتنا للا الشامة، لا زورت منديله في قبة مولاي إدريس، ولا غمسته في ماء الحلاب بسيدي علي أبو غالب.
3: أمي، حرارته مرتفعة، يحتاج إلى طبيب.
0: طبيب؟
3: نعم، طبيب.
0: طبيب، طبيب، طبيب.
3: سأستدعي الطبيب حالا.
0: فأل قبيح أن تستدعي الطبيب، إنه بعض الأعياء سنسقيه مسخنات ونبعث ببعض ثيابه لزيارة مولاي سيدي علي أبو غالب.
3: أمي، ما هذا الكلام؟ إنه محموم.
4: ما هذه الضجة؟ ألا تعرفون أنني هنا؟ الله يقل لحياكم.
0: الله يحضر السلامة.
3: أمي، أنا أيضا أتألم لألمك. الطبيب سيعرف داء ويعطيه الدواء.
0: عبد الرحمن، أرجوك تركني، تركني وتركه. الله وحده سيشفيه، ولو عرف أنك تريد استدعاء الطبيب لم منعك من ذلك.
3: أوه.

ما نزال بعيدين عن أن نفرق بين الدواء والمسخنات. جيل كتب عليه الماضي، أن نتركه مع الماضي الذي انتهى. مات، دفناه. والدي، مسؤوليتي في إنقاذه. ماض بالنسبة لواقع الحياة، ولكنه بالنسبة لي حاضري. ما أزال أدين له بكياني، بوجودي، ببدرة الثورة في نفسي. مسؤوليتي انتهت. كيف السبيل لتحويل الماضي إلى المستقبل؟ كيف لي أن أبعت الحياة في تمثال إلا إذا كنت مهرجا لا فنانا؟ أبي، ما دخل الأبوة والبنوة في قانون الحياة؟ مهمتي أن أحول التاريخ، أن أقف في وجه التاريخ حتى لا يزحف من الماضي إلى المستقبل. عدمي أنا، سلبي إذن، وجودي إيجابي. إرادتي لا تتعلق بالماضي الذي انتهى، تتعلق بالمستقبل الآتي. استجب لإرادتك يا عبد الرحمن، ولا تحرق طاقتك في بعث الماضي.

0: أمي كيف؟
1: الحمد لله، أفاق وأكل.
0: أكل؟
1: نعم، البيضة واللبن.
0: أمي
1: وجد شهية طيبة والحمد لله. ألم أقل لك؟ الطبيب، ماذا يعرف الطبيب؟ الطبيب هو الله. كم مرة

0: سيدنا ولم يشفنا غير الله، لا طبيب ولا مداوي. نتسبب. الشريفة فاطمة تدلك لنا أو تعطينا دواء نصنعه من الأعشاب، يداها مبروكتان. الله وجدها يشفينا من كل داء.
1: الماضي الماضي الماضي.

0: كيف أصبحت؟ عبد الرحمن، كنت أود أن أراك. كان لي كنت بعيدا عن العالم وما يجري فيه.
1: حالتك الآن أحسن، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كنت عازما على استدعاء طبيب لزيارتك.
0: أعوذ بالله، طبيب؟ لم تمسني في حياتي يد طبيب. كيف فكرت في أن تدخل علي طبيبا نصرانيا؟ لا، لا تفكر في مثل هذا بعد اليوم.
1: المهم المهم، إنك الآن بخير والحمد لله، لن تضطر إلى طبيب. الماضي الماضي الماضي.

0: قال لهم كل واحد يكنس باب منزله.
1: أوف، سنجعله يكنس باب منزلنا. محمود، أفهمت؟
0: إذا لم يكنس الشوارع منكم.
1: قد يكنس الشوارع منا إلى حين، ولكننا سنكنس المغرب منهم وإلى الأبد.
0: حلم في حلم. ذات ليلة منذ 7 سنوات حلمتم أن عالم الكبار انتهى. هذا العالم الكبير نهض من جديد. يا عزيزي، فرنسا التي ركعت هي التي يأمر جنرالها اليوم هنا كل واحد بأن يكنس باب منزله.
1: بهذه العقلية تفصل في المظالم على كرسي القضاء؟
0: القضاء يتطلب العقلية الواقعية.
1: بعقليتكم هذه يعيش المغرب هذه الحالة منذ نصف قرن.
0: لم أكن موجودا.
1: بل كنت موجودا في ضمير الآباء والأجداد، يا سليل عقلية العبيد الذين كانوا ينظرون إلى الكبار كما ينظرون إلى السادة.
0: عبد الرحمن،
1: كلكم أحرار وأبناء أحرار، بيض وسمر، لكن العقلية.
0: أصبحت خطيبا، بل أنت أستاذ في مدرسة.
1: عندما لا يفهم الناس يكونون بحاجة إلى خطيب أو أستاذ. إن الشباب لا ينقصهم الفهم، ولكنهم لا ينبغي أن يكونوا مرآة تعكس عقلية الماضي.
0: ولكن الشباب ينبغي أن ينظروا بعين الواقع.
1: الواقع والحاضر يؤكدان أننا نسير إلى مستقبل غير الذي يخططه من يأمروننا أن نكنس أبواب منازلنا.
0: ولكنهم هم الذين يخططون.
1: عصر الخرفان قد انتهى،
0: وعصر الأحلام انتهى كذلك.
1: لا مجال للأحلام عندنا، لأن واقعنا أقوى من أن يترك لعقلنا الباطن أن يحقق ذاته في عالم اللاوعي.
0: دعنا من الأحلام واليقظة ولنعد إلى الواقع. أو تستطيعون أن تواجهوا الجنرال وهو يهدد بأن يملأ فمكم تبنا لو سمع لكم صراخا بعد اليوم؟
1: المارشالات والجنرالات أصبحوا يتكلمون بلغة الرعاة.
0: أؤكد لكم أنكم تحلمون. فرنسا أقوى منكم، أدركوا هذه الحقيقة.
1: أقوى أو أضعف، لن ندخل معها في معركة ملاكمة. الرغبة في الاستقلال من حقي وحقك وحق الشعب بأجمعه.
0: لا، لست موكلا بطلب الاستقلال لبلد ليس أهلا للاستقلال.
1: ما الأهلية؟ ما مقياس الأهلية عندك؟
0: الرشد.
1: وأنت يا حضرة القاضي عينت علينا فرنسا وصية.
0: عبد الرحمن، كلنا وطنيون نحب وطننا، ولكننا لسنا خياليين.
1: لو كنت تحب وطنك لحاولت ثم حاولت. لو كنت تحب وطنك لما عرفت المستحيل. لو كنت تحب وطنك.
0: عبد الرحمن، المهم أني عرفت طريقي. تعال عبد الغني.
1: وستسير في طريقك حتى النهاية.

0: عبد العزيز،
1: أسمعت الإذاعة؟ كل القادة والمسيرين سقطوا أسرى، وهم يلتقطون الآن الطبقة الثانية، كما أنهم حلوا الحزب ومنعوه. غيوم أعلن ذلك بنفسه.
0: كنت أقول لك إن العاصفة تقترب.
1: نحن في قلب العاصفة، فماذا يمكن أن تتوقعه للمستقبل؟
0: قالوا سيطعموننا تبنا وسيجعلوننا نكنس باب دورنا، فوفوا بالوعيد.
1: تخلص من لعنة الماضي، قل لي ماذا سنطعمهم نحن؟
0: ليس عندنا غير أجسادنا ودمائنا وأرواحنا، فلنقدمها طعاما وشرابا لشجرة الحرية.
1: المعركة الآن في الدار البيضاء وستنتشر.
0: إن النار انتشرت في الهشيم، لذلك فأنا مسرور لأن الدار البيضاء تلقفت الكرة لتصيب الهدف. الدار البيضاء عصب الحساسية لخصمنا العنود، فيها ماله وشركاته ورجاله، وهي باب الهزيمة التي فتحها لنفسه.
1: وماذا يمكن أن نقوم به نحن هنا في فاس؟
0: نحن مجموعة من الممثلين نقدم للعالم مسرحية الحرية، ولكل منا الدور الذي يتقنه.
1: إن الخبر هز المدينة والحزن باد على الوجوه، وفاس كما كانت تبدو قبل عاصفة 44.
0: يخيل إلي أنك بدأت تعود إلى الماضي.
1: على المدينة ألا تحزن على الماضي، عليها أن تبحث فيما تهيئه للمستقبل.
0: ولو كان ماضيا قريبا، ولو كان حاضرا.
1: صحيح.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، خديجة الخياطي، يونس الوليدي، محمد المريني، رشيد ناجي، فؤاد بن سليمان، محمد الكغاط. إلى اللقاء في الحلقة 18. دفن الماضي.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

فقد جبرنا حدبر من يكرم بنيته، لا قد جبرنا حدبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجهتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
5: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسط.
4: سي حملنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حملنا؟
5: والله محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة

0: الشركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
1: جميل.
0: الحمد لله راه شيء كبير من فرخ الجدة هو الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راه هو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس، اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال، ونتبع معاهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
1: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينة اللي هي مهمة جدا. طيب، صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشنهي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث أو إنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها، اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
0: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسردها كامل ندير لكم البرنامج، لكن أساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا الدعم الكافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سي فود إكسبو اللي عاد سنويا في الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا نسق لهم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
1: عندكم كبيرة. حضور نوعي ما شاء الله. ما
0: والله حق بقى.
1: طيب، وشني اهم انجازات هذه الجمعيه كقيمه نوعيه مضافه وبالخصوص في مجال ديال تربيه الاحياء المائيه سي حمنا؟
0: بالنسبه للقيمه المضافه اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعه مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زياره ل سويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيف مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبداو تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لأن حتى تعتبر المورد الأول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: عادة كيصدروهم
0: هما يرسلون
1: شي بيض ديال
0: صغير تبارك الله ما يقد قايبان، هما اللي عاودو حنا نكبروه هون. هو القيمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة هذا الشيء،
1: جوها مناسب،
0: جوها جد مناسب. فرنسا فمي خطي عامين إلى ثلاثة، ومن خطي تبارك الله لا عام يكبر.
1: طيب، أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذا أشنه المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها سي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنه الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبة نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال وليزويتر وليمول وليزال.
1: هذيك الباجور رويال تا هي داخلة
0: هي حق بها داخل في السيزرا.
1: إذا هادو هما الأصناف،
0: هما الأصناف اللي كاينة حاليا. ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير، هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة. وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم. أيوة. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ليزويتر بصفة عامة هي

0: الذهب حادث تربية المشي على الأرض، ولا
1: إيه
0: اختلاف
1: إيه
0: حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
1: الماء. آه
0: غير
1: صح
0: كي تحاتي اللي ما اعتنيت بهم لا يموتوا. لو احنا خاصنا
1: صحيح
0: تم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم دوك العلاقات، يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا، يعني ما ياكلوش شي، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل في مجموعة
1: وديك
0: الأنشطة.
1: الرعاية البيطرية إلى كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتيهم.
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالأمر.
1: وما يكونش معرض مثلا بحال أن يلتي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبة لنا فما ندور عليهم الشباك لي كاج،
1: ياك تحمي
0: تحميهم من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة، تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساخن في بلاصتو ما مولا يهرب
1: صحيح.
0: مولا يتحرك،
1: واظن حتى جوده المياه كترك كاينه طاو
0: تبارك
1: واحد
0: الله، هنا كاليتي زينه ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جوده في
0: جوده
1: المنتوج
0: في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبه سي حمن اهم الفروع الانواع الرئيسه،
0: والله اهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الاساسيه اللي تندار في احواض تربيه احياء المحي البحريه، تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه، وكاين هما تربيه الرخاويات ميل سيكولتير، يعني زراعه تكثير المحار اللي هما لي زويت البلح البقر الليمون الصدفيات الاخرى بصفه عامه، اكياس الشبكيه، لان هما فيهم انواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور، داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه، هي غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجله، ده هو الاختلاف الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك الملك كما قلنا كاين هاول المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى اغيكولتير اللي هما الطحالب، مجال
1: دي كالغاكولتور هذه ديال الطحالب،
0: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائيه، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانيه والصناعات البيولوجيه.
1: الله يربحك، لاول مره يتنعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهه داخل وادي الذهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان طبعا بلا ما نستنزفوا، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفة اقتراحاتك حول كيفيه جعل مجال تربيه الاحياء المائيه انها تؤدي هذه الوظيفه.
0: والله بالنسبه لاهم شيء خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال بطريقه تكون معقلنه ومضبوطه وعدم تلويث مياه البحر، يعني شخص ما يدخل البحر يتاكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئه المحيطه بذاك،
0: ولا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تقعد عنده ميكي يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: مخصصه، لان هذا كياثر سلبا على المردود،
0: على المردود
1: ديال
0: على المنتوج
1: انتاج.
0: انت ذا المنتوج اصلا يعيش هذا، خصوصا عندنا احنا هو لي زالي، وبالنسبه لي زويتر والليمون موقف المزاق على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم، نحن حساسين ويفلتروا البحر، اللي داخل في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، اللي داخل الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها، يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعيه لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه، شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه مجال الاحياء البحريه السياحه الفلاحه خدمات كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري ديال رسالة دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسي في الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: إذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية مساعدك أكثر.
0: والله وحكم ملي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص.
1: جميل.
0: إجازة في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا أو خارجها، أو خارج أرض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في إسبانيا في.
0: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية والفرنسية والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي نظروا اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، أنك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام وأخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا، ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدور يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني ياسر من الشباب من المنطقة هنا والله الساكنة
1: يدوروا من
0: يدخل منتوج اليوم يربح اليوم،
1: راه
0: ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الكاج يحاول يصبر لين يجبر، وهذا المجال ضروري الكاج يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباحه ياسرة. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع هذا المنتوج الحي، لأنه يعني مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تتم له
1: تسدك معاه. التعامل ديالك هو اللي كيحدد
0: هو اللي النتيجه.
1: صحيح
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحه. طيب سي حمنا، بصراحه الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقه مفيد جدا، وبصراحه كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادراتك النوعيه وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربيه الاحياء المائيه، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعه للتنميه المحليه. للاسف ونحن على مشارف نهايه هذه الحلقه، الى عد في كلمه نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحه.
0: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجههم لي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، ومنذ نأكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في فيرم أكواكول خاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع.
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشح المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي يبغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش عاد نتوفروا، وخصوصا هذا المجال صاعد
1: اللي تكون في صالح
0: منافسه شريفه. وعاد مولي خصوصا جهه الداخل وادي الذهب تعتبر اول جهه على المستوى الوطني مجال الاحياء البحريه، يعني ندعو جميع المستثمرين في هذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمه المضافه ديالها
1: ويوفر فرص الشغل
0: فعلا، واضافه الى الاعانه المعاناه اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يلاه بادين خاصة يسوقوه محليا
1: يواكبهم ويدعمهم.
0: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تقديج أنا صرت مع مستثمرين من برا، ما يمكن أول تجربة مرور المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا كنت تعصر مع برا،
1: ضروري خاص
0: خاص ضروري الإنتاج الأول الأول والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء ناكد على انه اهميه العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحله القادمه، يجب تكون تنسيق مع الوزاره المكلفه بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال للدفع بعجله التنميه بجهه داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقه.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميد. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا واياكم لختام هذه الحلقه اللي حاولنا من خلالها اننا نفتحوا نافذه على مجال واعد ونسلطوا الضوء على تجربه شاب ما شاء الله عليه اختار انه يجعل من العمل والمبادره والترافع المهني جسر نحو مستقبل افضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم.

0: يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم، إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا نانا مثلا قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياض الأدب الحسان.
1: تعديد محمد العبدة.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحسان. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم المثل، نركبوه على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين، هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر القاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق لقاء لا حد، حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ، ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقول له عاد ما تيك بغو الراس والله تساويك والله شداك نبت. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحد: براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على مال وراثي والمفتول وسكر. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيج. وعندنا مثلا نقولوا: كبيرة فيه كرشي بعد، ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس اربى من حلمه، ينضرب في البطء. وفيه يقول الشاعر: علي عالف منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيلة من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري والعوي، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين يهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إذا كالة. عندنا مثل نقوله فلان منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنا سمعناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ، ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مشي مزال، فيهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلتو لا هي طوال، ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة هو كيع. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد، هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم الستر من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق صوع مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان في عريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن، على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هين نقولوا اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا

الشر تشارل وبليس لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب أحمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقه مخه يتقرع الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت هلا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت ألا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاتا أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل

طرف ويرم من كل الشجرة أدب كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجد أو نجدهم يقولون ابقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلال. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة يعدلها رجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومرات يحك وذنيك. نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحسني يحك وذنيك وهو عبارة

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الخير قاموا بالواجب ورقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: ترجع لي تاني حياتي معك حيرة وعدة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي بقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة، والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنيات التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنيات التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و700 ألف درهم.

0: يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3 ملايين درهم، كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالدخلة بتكلفة تبلغ 7 ملايين درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية، فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعلة كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي حمد اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة

0: النبوية يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به، وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

شريفي إذا تقولها فبها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي السقيمة من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عن

ذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان الريان من كان

الأخضر فيها حور، إلا العيون التي في طرفها حور. قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعنا ذا اللب حتى

0: مقصد الأوزان والرداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسك الدور
0: هيا ليعاد دجوني بكمه

ولا ايه غير الفال لا نهزو يلا لي معود

كل عيونك من مده ولك بمرده راقولك بالهولي.

جامع لبنان.

وحد بيوت سداد جماه وخاف.

صدات هم مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

يا قربي ما راد عاد عاد عاد القيم دماج دماج عقاد.

الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك الاقدام معايا.

0: تخريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون بخيره.
1: انت يا حسام الدين واستطفى
0: يا كنت يا

تعلموها مالي على حملها يا مالي على حملها يا حملها يا

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح. يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

sen demir. Bıgır Süleyme, ye Süleyme, ve Rabbi ve sen demir.

متكدمي فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسدها.

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا إله إلا الله.

0: ضحكنا ولا عندك امبارح اللي جننا خلنا نام ويش محرك وغازي يا قارة والله ما نلقيت مشاني معي
1: ديبو ضريب أولاك الحارة أولاك ما هو كيف أولو الشعارة

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للعنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

قدر أكون تطرى حقيقتي قص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذاك مدد أقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات كل

0: كمالية.
1: وناس ولد الاكواني ودرى حقيقتي ويطز في المنى تراني فانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي حضارات القلوب.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وليسي فكلي قونا نامي حقيقة كلي في المعنى وكلي في الاسي وكلي شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم

بكني يا فيل معناه بكني يا فيل حسن بكني يا شارع من اموري كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ظلي امانه راقيا امينا محفوظا ادائكم كما يبسو منا ومحفوظا ادائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخير في بطيق والبيت وإنك شمس الحق

فكلية قوية تناوي حقيقتها فكلية في المعنى كلية في الحساب فكلية شابعة في الأمور كلها اختر خاطري مني إليك وكن إسي لأصبح حفيظا لي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وعم جميع الخير بالضيق والبأس لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا.

سواكم إذا الرمز ومني في دومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومني في اليمين وما لغيركم.

اقربني اليك وكن اسيري يا صحفي ضدي جمال انت راقيا من محفوظ ادائكم كما يمسو من هو محفوظ ادائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بالضيق والبسيط

يبقى محقق. يبقى في

الرقاء. يا مشرق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبعدت بيا واظري بيا كثرتنا خمار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعار

شيطاني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

لا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الوية قدرنا قاليها شي ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوى يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت ها اوعى ظلوا القوم

غلاب برجايا وبالاوتاد والعزم بعيشه عيشه

في عيشة نسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبدرياح وعد وعد وعد وعد

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي نظري ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخلة، وهي تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل

0: جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليمها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويا كاننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جيت سعيد أنني نستضيف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزور، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة داخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين المهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
0: تقليدية،
1: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسة.
1: بالممارسة. وكذلك باغ بروجي بيداغوجي بالمشروع. هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون ميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
0: تشتغلوا
1: عليهم. وهذا هادشي خدوه من التجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونطرا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه
0: والسنوات ديال
1: بالنسبه

0: سنوات دراسة، عندهم سنتين تحضيرية يعني أبري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هاد المواد الأساسية تمشيو بنفس الطريقة، ماشي تنديرو بالطريقة. ومن بعد تدخل السيكل ديال انجينيور، تيقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
0: هادو أول فوج اللي كاين هذا العام.
1: العدد ديالهم
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكة، وغتضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
1: اللي إذا ولا عندها حتى بعد إفريقي.
0: بعد إفريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هاد التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك الدكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد أنت الدخلة هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا، جهة الدخلة وديدها؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا، جهة الدخلة عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: أطر قارة.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخلة هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه.
1: أيوة.
0: اذا لك كونت واحد مجموعه
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل وراه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، لان بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش هاد مواكبه هاد المشاريع، ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره، ستار اب،
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص الشغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو.
1: طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ ان هذه مجالات حديثه اليوم.
0: بالنسبه لهاد التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبه هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضروره.
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف
1: تاع في جميع المجالات
0: لا سواء الطبيه ولا.
1: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه، انه خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة على
1: مشاريع وعندها مؤهلات
0: كاين الجرين أوي، داك الأخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الاخضر،
0: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه. وكاين

0: الطاقة الريحية وكاين تحلية مياه البحر، دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وأفريقيا كذلك.
1: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول تكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وديداب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديداً؟
0: هاد المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقة التقليدية، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لإيجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاولة، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان يعني الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيكي، هو تتعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات،
1: تنبؤات.
0: تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبح الضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه.
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، في خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا السيغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط، دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر اليد العامله، يوفر التكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال المياه السقي، لان ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عندنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات
1: ذكيه، صحيح مطلوب.
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
1: صح،
0: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
1: المجتمع. الحمد لله ومعه والديه واهله. طيب سيس، اظن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هذه الهجمات السيبيريانية
1: صحيح، والاختراقات
0: اختراقات وسرقة المعلومات والتي تشكل واحد خطر كبير،
1: تهدد
0: تهدد أمن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة لإنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي، وبطبيعة الحال مادام هذا كاين اختصاص كبير حتى جهة الداخل والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه. دونك راه ضروره مليحه من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخل وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية أيضا.
1: صحيح.
0: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي غادي غادي يكونوا هما واحد دي ميساج، يعني هما غادي يدي واحد الصوره على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه، تنصدروا لهم حتى العين. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في عيون افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي غيدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: باقي اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هاد المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولمال الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة والمحطوطة بغمي لكمولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الأفكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع أو شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت له هذه الفكره ديال فيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال، لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأوصال من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيف تشكي يتم التسجيل ومزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين؟
0: بالنسبة لهذه المدرسة بحالة بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخلوا للوليدات من جميع ربوع المملكة ماشي فقط جهة الداخل،
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت.
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبشن عن طريق البوابة، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق ودخلوا بيان نقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحلة الثانية تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبة المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست اكري، تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
1: الصفوه ديال
0: الصفوه ديال الطلبه ديال ديال انه يتخرج مهندس خاص يكون وهاد المدرسه تستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل

0: وكذلك شعب التقنيه الكتريك وميكانيك وبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا
1: المجال. وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: البكالوريا تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن من السنه الجايه غيكون بحال بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بها كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي عفوا، إذا نصحح، إذا المجلس الجهوي، فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني دكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي، لا من ناحية البنية التحتية ديالها، ولا من ناحية القاعات، ولا من ناحية المختبرات. وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة، دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد ودراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة غتساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة.
1: صحيح.
0: هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية، مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، باش نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء، تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه، وتتايبي ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار، ماشي
1: مؤقتا.
0: من اجل تسريع هذه الوتيره ديال البناء، ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم بالاشعار في الطريقه. راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام، المدينه كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينه. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركه اللي ولات تتسرع هذه المشاريع التنمويه اللي خاصه المدينه ان شاء الله.
1: صحيح، وبان الاثر ديالها.
0: بان الاثر، ونفس الشيء حتى بالنسبه للمدرسه غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها، راه مثير.
1: اذا غادي تكون قيمه عمرانيه وعلميه اضافيه نوعيه
0: للمدينه والجهه ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحه البحث العلمي والابتكار، وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشنه رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله، راه الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا. فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية راه المستقبل كله صحيح. امامكم
1: والاساتذه راه راهن اشارتهم
0: الاساتذه. انا اول استاذ اللي دائما
1: الابواب ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقه
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه وديما عزيز عليا سي اون باسيون نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط اللي حليتي ليه راك تتنقدوا
1: كيكون داك التواصل مع
0: الجميع يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل له حياته كامله
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخله. إذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلك كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شار دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا لكم على حسن المتابعة وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فأنا مفتون من رأيي حتى

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.